0: Morcegão FM. Cante com a Morcegão FM.
1: بغني تخالد
2: صاير تبدل اه روح الخالد.

0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة خلاص خلاص
0: خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.